اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بصرنا سيديغي حلقة داش شو كويسي الدأس ديله كيرت ديله أجا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كيشن برت ديله أجا صلى الله عليه وسلم شي مجتاد واش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كيشن بيلش هي شي وجري وتولرن كيشن بيلش الله ديله أجا صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديل ريس خيلتون دوی بین باخت و اللهی ادمان اقاج دیش دل دنیا چه تعیت دش دل همان شهر ولرال دقق دل تا هم زند ادوار مدت صلت عباه آن است و دل ریز خیتون ام بعد و اللهی ات ولرال تحت دش دل همان شک حیشه ای ولر هما دو تج مدو و مس و دل دیش دل یه مبصر نه و آن البعث حق قیمت غیت دیش دوی ات قیمت نه برد قهتر بعدشون وقيمتنا هورنجي شاين خلو العمل اخبر تاتر بعضشون وتهورني الله دار شي شي تفتر دعلو خلر بعضشون اتو كيكس شي تفتر حيات خلك دقيقه خلر بعضشون ايرو كيكس شي تفتر حيات خلر دقيقه زوال خلر بلغلو يشون بعضشون ميزان تير دعوات تور خلر بعضشون برت خاطر بعضشون سرت انت ايت اول ومسو چق دال ديش خلر بعضشون او سرت انت ايت او چق تاو چق تاوش چویش دگه جویش اتی غور خلر بعدشون اصرت انتایت او چقوی لگه یزمنی و هنگه دائم خیردو نعمت بعدگن گینا دوچ لرگن خزا دوچ نعمتی قوچ خلر بعدشون سلام علیکم طیبتون فدخلوها خالدین دیل یا سلام ماشا دوشو گه ماشا دوغیل شو باش ات یزمنی نعریح ملیک شا دوش قیهیت مول الله داله سارح دویل وی ات یزمن چو قوچ دو چارح دویل وی سو وزا سيلا حوج الله دالج اغو يشباه شي وزا ليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا تشو شي حكر خل ولستغا قيمه دينا اس دوقج دينا قير ور مواچا تا قير امبوج غير سينغتا ميوج غيتن بير مبوشاتنا ايش دوي بوشبا الله دا فو عزتي وجلالي شي وزا ليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا تشو شي حكر تا قيرش شي لو اوغلي لوش ديل خل ولستغا اس دوقج دينا قير وير مبوشا إخيت مول الله دالا خير ما ديزرت الله ديلا خير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخل أص دقش دينا دال خير تدش إخيت تنبل تع غي غيوج سينج تنبوج يلش شفاعتي قوتش دولش يسمن شعور شارع بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله أكبر الله أكبر

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

94 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملچو حسيو واتي وات برس ايت نوتو

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.